bitches, goofy ass. مش نفلي ريزو ميرو كيفارا بانديتو سي كومو ما بيلا بامبينا سمرا عربية لاتينا نديها المغنية تبكي في الروينة قارو طويل تولي بوب نبوخ عرابو لي بلوف بيبي ماما I'm a red devil